بيم ولا اي ام. النهاردة عيد ميلادي مفيش حد غير مهم. لما بعتلك اللوكيشن هلاقي الجرس بيرن. يرجع ده سيتي وشن مش هيبقى وين وين.